0: لا، يا من وحبا دي مطلع سامة لوحتي
1: نا جاند لا
0: ما قلي بود لكاشي عالدت هو يوحب سلوحتي
2: لأيك تندو أحكو فيالي ويدو ماتراتشا
0: تيان كولو يهلاك عالدت

لا متأكل هذا لما يبون وسطك لو حبنا كل ملك كده لون مواح كل عبد تايا هلا كل أنتن ولي عبد بسلونت أنتن لا لا لا لا لا

0: لا، يا مون نروح متلسة ملوحتي
1: نا جاندل
0: ما قال لي بود الكاشي عدت هو يروح بسلوحتي
2: لك تدو أحكو فيالي ويدو ماتراتشا
0: تيان كولو يهلاك عدت